0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أي أول النتاج، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. غير مكفي، أي لا يمكن أن نكافئ الله على نعمه، ولا مودع، أي إذا أنعم الله عليك أدام نعمه، ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا يستغنى عن الله طرفة عين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب، فلما فرغ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه الترمذي. إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأ الإنسان بالزواج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أي أوله، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، أي شدوا أفواه قربكم، والقربة وعاء من جلد يوضع فيه الماء، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، أي غطوها، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
1: سنن الصلاة. أثناء الركوع يسن ما يلي: يسن وضع اليدين على الركبتين كالقابض عليها ويفرج الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن. يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، رواه البخاري. وهصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس، وكذلك يسن أن يكون رأسه على مستوى رأسه فلا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفيه قالت في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم. ويشخص بضم الياء وإسكان الشين، أي لم يرفع ولم يصوب بضم الياء وفتح الصاد، أي لم يخفضه خفضا بليغا.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: فإن من الأخطاء في أمر الطهارة تساهل بعض المصلين في أمر التيمم، حيث يتيمم بعضهم مع أن الماء يسهل الوصول إليه، والتيمم إنما يصح عند عدم وجود الماء كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء كما يقع لبعض المرضى، فمن تيمم لغير هذين السببين فلا تصح صلاته. ومن الأخطاء في أمر الطهارة عدم مراعاة مدة المسح على الخفين أو الجوربين، فالمسح عليهما للمقيم يكون يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وإذا انتهت هذه المدة لم يصح المسح، فعلى المصلي أن يلاحظ المدة التي حددها الشرع حتى لا تفسد عليه صلاته. ومن الأخطاء في أمر الصلاة الحركة التي لا حاجة بالمصلي لها، فبعض المصلين منذ أن يبدأ في الصلاة وهو في حركة مستمرة، فيشغل نفسه ومن بجانبه بهذه الحركات التي هو في غنى عنها، ولو تأملت كثيرا من هذه الحركات لوجدتها بلا معنى أصلا. فمن المصلين من إذا كبر بادر بتحريك ما على رأسه من الغترة أو الشماغ، ثم إذا رفع رأسه من الركوع كذلك، ثم إذا قام من سجوده الثاني إلى الركعة، وربما كرر ذلك عدة مرات في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عما هو أقل من هذا بكثير، فإنه لما رأهم عند التسليم والخروج من الصلاة يرفعون أيديهم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وقال: إذا سلم المصلي فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، روى الحديثين مسلم. ومع أن هذه الحركة تقع منهم رضي الله عنهم مرة واحدة عند السلام، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن الحركة التي لا حاجة لها ينبغي الكف عنها، لذا قال صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، فما بالك بمن هو في حركة مستمرة تارة بثيابه أو ساعته أو غير ذلك مما لا حاجة بالمصلي إليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: آيات العقيدة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أنجدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب، آن وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاوي الخسران. اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك، نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وسبحانك اللهم سبحانك، آمنت بك وبرسولك وبالنور الذي أنزلت. اللهم هب نفسي هداها وآتها تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرشدني إلى فلاح يقيني شح نفسي ويحرق أحقاد قلبي. اللهم خذ بيدي إلى مواطن بر يتضاعف عندك، ودلني على عمل أستوجب به مرحمتك، وباعد بيني وبين عمل.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله

كان الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت

الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه

أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت

الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

فاصبر إن وعد الله حق حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا

0: البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
3: أشهد أن محمد رسول.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. بلاغته صلى الله عليه وسلم وفصاحته. كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة أفصح الخلق وأعذبهم كلاما، ويتكلم بجوامع الكلم، ويختار في خطابه أحسن الألفاظ وألطف العبارات، ويعطي كل مقام ما يناسبه من الكلمات اللائقة به، وكانت خطبه تشد السامعين، ومرآه يأخذ لباب الناظرين، فتعمل كلماته عملها في النفوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. أخرجه البخاري ومسلم، أي يجمع الله له المعاني الكثيرة باللفظ القليل. وكانت أقواله تنطق بالحكمة ويعلوها النور، حتى إذا جلس مجلسا لم تفارقه أبصار أصحابه ولا بصائرهم. جلس يوما بين أصحابه فقال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووقف مرة أمام الناس فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه الألباني.
3: أشهد أن محمد رسول.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا

أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

فوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا

شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الناظر اليوم بعين البصر والبصيرة يرى انفتاح الدنيا الشديدة وطغيان الجانب المادي على حياة بعض الناس وكثرة الفتن والشهوات والشبهات مما أدى إلى انغماس بعض الناس في الملذات والتشكيك في الثوابت والأصول والتشريعات وإقبالهم على الدنيا واللهث وراءها. ومع هذه الفتن فإن الإنسان خلق ضعيفا يحتاج إلى من يقويه ويشد أزره ويكشف غمه ويفرج همه، يحتاج إلى من يلجأ إليه وإلى من يلوذ به ويحتمي بحماه. وهنا جاءت الإجابة من الله عز وجل بقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من الشرك إلى توحيد الله عز وجل، فروا واهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، فروا من معاصيه إلى طاعته، فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله يكون بالرجوع إليه والالتجاء إليه والإنابة إلى رحابه سبحانه وتعالى. والتعبير بلفظ الفرار تعبير عجيب حقا، وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال، ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطلاق والفرار إلى الله من هذه الأثقال والقيود. الفرار إلى الله جل وعلا بالتوحيد والطاعة والخضوع والذل والتعبد والتأله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار هو الهروب من شيء إلى شيء، من شيء مخيف إلى شيء آمن. وعبر بالآية بالفرار الذي هو الهروب لأنه هروب من فتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها إلى الله جل وعلا ليحصل الإطمئنان والسكينة والراحة والفوز والنجاة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله هروب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء بالله. ومن فر إلى الله سبحانه فهو في أحد مقامين، مقام نعمة يرفل بها أو مقام بلية أصيب بها. فحاله عند مقام النعمة الشكر والحمد والثناء، وحاله عند مقام البلية الصبر والرضا والاحتساب وطلب الثواب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار السعداء فهو فرار من الدنيا إلى الله جل وعلا، فرار السعداء الفرار منه إليه سبحانه. وأما فرار الأشقياء ففرار من الله عز وجل لا إليه، فرار منه إلى الدنيا، إلى المعاصي، إلى الشهوات، إلى الظلمات، إلى المهلكات. والله تعالى يقول واصفا حالهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله وفاز برضوانه جل في علاه. وتأملوا في هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رواه البخاري ومسلم، لتعلم يقينا أنه لا مفر لك من الله إلا إلى الله، فإن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله جل شأنه سبحانه، فإنه من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله يورث راحة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفرار إلى الله يورث سكينة النفس وراحة البال. الفرار إلى الله يورث محبة الخالق وصدق التأله والرجاء والخوف، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يورث الفرار إلى الله جنة نعيم مقيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله يقتضي منا أن نقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والنظر في معانيه والعمل بأحكامه. نفر إلى الله بالدعاء والمحافظة على الواجبات وترك المناهي والمحرمات والتوبة منها عند الوقوع فيها، مع القيام بالنوافل من صلوات وصيام وصدقات ونحوها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، الحديث. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها التائه، أيها المتحير، أيها المتباطئ، أيها الخائف، أيها العاصي، أيها المثقل بالذنوب والأوزار، أيها الأسير لشهواته المكبل بالقيود والأغلال، يا من أسره الشيطان ولا يستطيع الخلاص والفرار، أيها المظلوم، أيها المبتلى، يا من ضاق صدره وأحاطت به الهموم والأحزان، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا ابن آدم، الكل يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، فانتبه، لن تجد أحلم وأرحم من الله. إلى الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. اللهم اجعلنا ممن أحييت قلبه فاعتبر واتعظ فرجع وأناب وفر إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.
1: طريق الخلاص.
2: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. ومن العقوبة أن يرفع الله عز وجل مهابة العاصي من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث.
3: في ميزان النوايا.
4: بين الكون والإنسان علاقة ترابط وانسجام، علاقة تلازم وتناغم، تتمثل في الاستكشاف المعرفي والانتفاع المادي. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الكون كتاب مفتوح جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وبكل لسان، ويدرك بكل الحواس وبأي وسيلة، للوقوف على صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإبداع الرباني الذي ينطق بعظمة الخالق جل وعلا، السماء وارتفاعها واتساعها وما فيها من مجرات دائرة وكواكب نيرة ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها وانخفاضها وما فيها من جبال وبحار وثمار وأشجار وأنهار وإنسان وحيوان، كل ذلك يجعل القلب ينطق قبل اللسان. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليالي والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. لطالما كان التفكر عادة كثير من الناس، يسرح بخياله، يقلب بصره ناظرا متأملا فيما حوله من المخلوقات، ولكن التفكر في ميزان النوايا عادة وعبادة ندب إليها الله عز وجل في كثير من آياته الكريمة، وأثنى على المتفكرين، وأثنى على أربابها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وفي ميزان النوايا أيضا التفكر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان دأبه صلى الله عليه وسلم منذ تحنثه وهو شاب في غار حراء. إن التفكر في الكون يورث الحكمة ويحيي القلوب ويغرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل، فما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. ولو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل.
3: في ميزان النوايا
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي البقرة وآل عمران.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي البقرة وآل عمران. علوم

0: علوم القرآن.
1: العام والخاص. نزل القرآن بلسان عربي مبين، وفي اللغة العربية صيغ عامة تشمل جماعة المخاطبين، وفيها ألفاظ خاصة، وأحيانا يكون اللفظ عاما ويراد به الخصوص، والعكس كذلك. وفي القرآن الكريم ألفاظ من كل نوع، لذا يجب بيان ذلك لاستنباط الأحكام. وهنا تظهر مكانة علم العام والخاص وأثره في استنباط الأحكام، ولذا نجد بسط مباحثه في كتب أصول الفقه خاصة. ونظرا لتعلق الاستنباط بآيات القرآن، فقد درسه أيضا أرباب العلوم القرآنية وأفردوه بمباحث خاصة في بطون مؤلفاتهم.
0: علوم القرآن.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الرعاف وخروج الدم ينقض الوضوء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجميع ما يخرج من البدن من دم أو قيح أو صديد أو قي لا ينقض الوضوء، إلا ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، وأما الخارج من بقية البدن فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. والطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يجوز رفعها إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن الخارج من بقية البدن غير السبيلين ينقض الوضوء. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يثبت، والوجه الثاني أنه على تقدير صحة الحديث فإن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا مجردا ولم يقترن به أمر فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: المسجد في اللغة هو الموضع الذي يسجد فيه، وأما شرعا فالمسجد هو المكان المبني الموقوف المعد لأداء الصلوات الخمس جماعة. فقولنا المبني أي الذي أحيط ببناء، فخرج بذلك ما لم يكن محوطا، وقولنا الموقوف خرج به ما يتخذ للصلاة في البيوت والدوائر الحكومية والمدارس ونحوها، فلا يسمى مسجدا. وأما المصلى فهو المكان المتخذ لأداء بعض الصلوات جماعة أو فرادى. والفرق بين المسجد والمصلى من وجوه: أولا أن المسجد موقوف بخلاف المصلى، وثانيا أن المسجد بني ابتداء للصلاة بخلاف المصلى، فالصلاة تقع فيه بالتبع، وثالثا أن المسجد مخصص للصلاة بخلاف المصلى، فقد يتخذ للاجتماعات ونحوها، ورابعا أن المسجد لا يجوز بيعه لأنه موقوف لله عز وجل بخلاف المصلى، فالمصلى لا تثبت له أحكام المساجد، فلا يصح الاعتكاف فيه ولا تشرع له التحية، ويجوز للحائض والنفساء دخوله، ويجوز فيه البيع والشراء وغير ذلك من الأحكام التي تختص بالمسجد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا سائل يقول: ما حكم زيارة القبور للدعاء عندها؟
2: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان هذا النهي في أول الإسلام، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية فقال: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور تذكر الآخرة، وأن يعلم المرء أنه مرتحل عن الدنيا لا محالة. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. وهذه علة ثانية للأمر بالزيارة. ومعنى الزهد في الدنيا أن زيارتها تقلل الرغبة فيها وتوجب للمرء أن يعرض عنها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. وهذه علة ثالثة لزيارة القبور، وهي تذكر الموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علل وحكم لزيارة القبور: الأولى أنها تذكر الآخرة، والثانية أنها تزهد في الدنيا، والثالثة أنها تذكر الموت. وزائر القبور لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزورها ليدعو أهلها، كما لو زار قبرا فقال: يا فلان أعطني كذا أو افعل بي كذا ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله تعالى بكشف الضر أو جلب النفع، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله تعالى عندها، فهذا من البدع، وقد يكون وسيلة لدعاء صاحب القبر. ولم يثبت في القرآن ولا في السنة أن الدعاء عند القبور أفضل أو أنه أقرب إلى الإجابة. والحال الثالثة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أمه أو أباه أو صديقه أو نحو ذلك ذهب إلى المقبرة فهذا غير مشروع، بل هو من النياحة، لأن كل ما هيج المصيبة وذكر بالمصيبة فإنه من النياحة. والحال الرابعة أن يزور القبور ليدعو الله تعالى بأهل القبور، أي أن يتوسل

0: في الدنيا. والحال السادسة أن يزور القبور للدعاء لأهلها، وهذان الأخيران وهما زيارتها للاعتبار والاتعاظ والادكار أو للدعاء لأهلها مشروعان، لأن المقصود بزيارة القبور أمران: أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار والزهد في الدنيا، والأمر الثاني الدعاء لأهل القبور بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من زيارة القبور: أولاً امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك، وثانياً التأسي به لأنه كان يفعل ذلك، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثالثاً الاعتبار بحال هؤلاء الأموات، ورابعاً تذكر الآخرة وأنها المرجع والمقر، وأن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وخامساً الدعاء لأصحاب القبور. فينبغي للمؤمن أن يفعل كل ما يذكره بيوم القيامة، وأن يأخذ بكل سبب يوقظ قلبه ويعظه ويذكره، لأن القلب قد يتعظ بشيء دون آخر، فينبغي له أن يأخذ بجميع الأسباب المؤثرة وأن لا يقتصر على سبب واحد. فالقرآن العظيم أعظم واعظ بلا ريب: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. لكن كون الإنسان يأخذ بجميع الأسباب والمؤثرات هذا أبلغ في اعتباره واتعاظه، لأن القلب أحياناً قد لا ينتفع بالموعظة العظيمة، إما لكثرة ورودها على قلبه، وإما لغفلته عند ذكرها، أو لغير ذلك من الأسباب، ولكنه قد يتأثر بنوع آخر من المواعظ وإن كان دونها، فينبغي له ألا يقتصر على سبب أو مؤثر واحد، بل يأخذ بكل ما يكون سبباً لاعتباره وادكاره واتعاظه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو لأهلها، وعلم أصحابه رضي الله عنهم ذلك، علمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: ما حكم التكبير بين السورتين من الضحى إلى سورة الناس، حيث إننا نسمع بعض المقرئين يفعل هذا؟
0: التكبير بعد كل سورة من سورة الضحى إلى سورة الناس استحبه بعض العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد ورد في ذلك آثار عن بعض الصحابة، منهم ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد

0: رحمهم الله أن التكبير بعد كل سورة لا يشرع، وهذا القول هو الصحيح لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والأحاديث والآثار الواردة في ذلك ضعيفة ولا تثبت، وإنما ثبت ذلك عن التكبير بين السور من الضحى إلى الناس، ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير أول سورة الضحى. ولأن العبادات مبناها على التوقيف ولا تثبت بالأحاديث الضعيفة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، ما هي شروط جواز التصرف في العقود؟
0: جميع التصرفات في العقود يشترط فيها أن يكون العاقد بالغا عاقلا حرا رشيدا، فأما غير البالغ فلا يصح تصرفه، لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لدفع أموالهم شرطين، الأول البلوغ والثاني الرشد. والشرط الثاني من شروط جواز التصرف أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا يصح تصرفه، لأن العقد لا بد فيه من الرضا، ورضا المجنون ونحوه غير معتبر. والشرط الثالث أن يكون حرا، فالعبد المملوك لا يصح تصرفه إلا فيما أذن له فيه. والشرط الرابع الرشد، وهو حسن التصرف، وضد الرشد السفه، فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وذلك بأن يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية. لكن إذا أذن له وليه في الشيء اليسير فلا حرج في ذلك. والإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي كما لو قال له اشتري كذا أو بع كذا ونحوه، والإذن العرفي بأن يكون ما تصرف فيه الصبي مما جرت العادة أنه يتصرف فيه بحسب العرف. نعم،
1: مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الحج.
1: تلكم الجنة خزنة الجنة وبوابوها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم: الخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. ومعنى فلو أي يا فلان، ولا توى أي لا هلاك. قال ابن القيم: لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحصل ذلك لأحد من الناس؟ ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك. فأخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله، فكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها؟ فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس. وقد سمى الله سبحانه كبير الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، وسمى خازن النار مالكا، وهو اسم مشتق من الملك، وهو القوة والشدة. تلكم الجنة.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة النجم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة النجم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله، من الذي ملأت هباته السماوات والأرض، تتابعت نعمه وفاض كرمه، هو الوهاب جل جلاله. رب

0: ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ أن تثبت ما يتضمن اسم الله الوهاب من صفاته سبحانه وتستشعر عظم هباته، فكل إحسان للعباد إنما هو من هبات الوهاب سبحانه، يعطي عباده من غير عوض ولا ثواب، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجبر كسيرا ويغني فقيرا، ويشفي سقيما ويهدي ضالا، ويفك عانيا ويسلي صابرا، ويعطي محروما وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا. هباته شملت الدين والدنيا، فقد وهب النبوة واختصها لمن شاء من عباده، ووهب الهداية لأوليائه، فما من هبة أعز ولا أعظم من هبة الهداية. ووهب لعباده الأخوة الصالحين والأصدقاء الناصحين، ووهب لهم الحياة والعافية والأزواج والذرية وكشف البلاء. وفي الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت
1: الوهاب. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، 88.4 ساجر 89.6، 89.6 الأرطاوية 92.9، 92.9 الرويضة 90.7، 90.7 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته، فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا، إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقا في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلا لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: حياكم الله، أهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين 37 عضوا وترقية 50 عضوا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتجديد موقف المملكة بالتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعددا من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إثر نشوب حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائرية، وعبرت في بيان لها عن تضامن المملكة مع الجزائر حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. تعلن يوم غد الأحد نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية لعام 1448 للهجرة، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول. وأوضحت المنصة أن على جميع المتقدمين تأكيد القبول خلال المهلة المحددة والتي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل. كما بيّنت منصة قبول أن مرحلة الفرص الإضافية ستفتح في 22 من يوليو وحتى 2 من أغسطس المقبل. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها الجوية ضد إيران أمس بعد استهداف عدد من الجسور، وأسقطت برجا في ميناء إيران الرئيسي في إطار تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات على البنية التحتية للضغط على طهران لوقف هجماتها في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت عشرات الأهداف في أحدث غارات جوية. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم، شكرا لطيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، الحياة الطيبة،
7: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
11: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
12: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: تسابيح. سبحان من شواهد اليقين به لا تقبل الغفلة، جعل العبادات من التقوى، والتقوى شاهد اليقين، واليقين جادة السائرين، معروف سبحانه بالإحسان، مقصود في كل آن، مدعون بكل لسان، الجميل الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، واستدلت بحكمته على صنعته أولو الألباب. سبحانه وهو الحسب كفيلا، وتم أمر من اتخذه وكيلا. سبحان الله عالم الغيب المكنون، سبحانه عدد الحركات والسكون، سبحانه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه، لا يشقى من أسعده وعافاه، ولا يمنع من أعطاه، بر ودود والملك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ قال أهل التفسير: أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم؟ من أقبح وأبشع الظلم الذي يقع فيه غير المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل رفضهم الانقيادة لكتاب الله جل وتعالى. وهذا الرفض لكتاب الله تعالى يأتي في صور مختلفة، منها تعجبهم من أن يكون لله تعالى كتاب من عنده أوحاه إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بالرغم من إقرارهم بأنه خالق كل شيء. ومنها ادعاؤهم أن القرآن إفك افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولبيان غرابة من يتعجب من نزول الوحي على رجل من الناس مع إقراره بأن الله تعالى خالق كل شيء، نقول لهم: خذوا هذا المثل، لو استكثر بعض الناس على رجل يشهد له الجميع بالذكاء والتميز وقد شيد وشغل مصنعا ضخما بعلمه وخبرته، لو استكثروا عليه أن يكتب كتابا يصف فيه إجراءات تشغيل هذا المصنع الذي أنشأه، لكان ذلك غاية في الغرابة والغباء، ولله المثل الأعلى. فبالرغم من إقرار المتعجبين من نزول الوحي بعظمة الله تعالى وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلا أنهم يستكثرون على العظيم أن ينزل كتابا يوحيه إلى رجل من الناس، وهذا من أعجب العجب في أحوال هؤلاء.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الدعوات. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال: التسبيح 34. رواه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث 3، زدت أنا 1، لا أدري أيتهن هي. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف
2: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

والنهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة فاطر.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي. قدسي.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، ونستهلها معكم بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. وزارة الحج تعلن ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى أكثر من 22% منذ بداية موسم العمرة. بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت وزارة الحج والعمرة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 931,000 معتمر، وذلك منذ بداية موسم العمرة في 15 من ذي الحجة حتى نهاية محرم لعام 1448 للهجرة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج أكثر من 1,270,000 معتمر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ووفقا للإحصاءات للفترة من 15 من ذي الحجة حتى نهاية محرم لهذا العام، أوضحت الوزارة أن 75% من معتمري الخارج قدموا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية، فيما قدم 25% منهم عبر المنافذ البرية والبحرية، مضيفة أن جمهورية باكستان الإسلامية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين القادمين بواقع 200,000 معتمر، تلتها جمهورية إندونيسيا 170,000، فيما جاءت جمهورية العراق في المرتبة الثالثة 130,000 معتمر. بدأ ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448 اليوم، مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن قاموا في الحرمين الشريفين عدة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 275 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها 1650 فردا ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمان الغذائي في القطاع. وتأتي هذه الجهود في الإطار للمشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع لدعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة ومساندة صمودهم في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 377 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة مزار الشريف بولاية بلخ في أفغانستان. استفاد منها 2639 فردا ضمن مشروع الأمان الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2026. ما زلت ولي إلى حضراتكم فقرات هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 15,836 فردا، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,631 فردا، كما تم القبض على 21 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. تعلن يوم غد الأحد نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية لعام 1448 للهجرة، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول. وأوضحت المنصة أن على جميع المتقدمين تأكيد القبول خلال المهلة المحددة والتي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل. كما بينت منصة قبول أن مرحلة الفرص الإضافية ستفتح في 22 من يوليو وحتى 2 من أغسطس المقبل. عربيا ودوليا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. كما أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها، مما نتج عن إصابة عناصر من قوة الإطفاء. وذلك من جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تصدت اليوم لعشرة صواريخ إيرانية وأربع مسيرات دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى اعتراضها وإسقاطها. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعين الكرام، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، يشمل الطريق الساحلي الواصلة من جدة إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض ونجران. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. وزارة الحج تعلن ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى أكثر من 22% منذ بداية موسم العمرة. بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. في الختام مستمعينا الأعزاء، تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير أحمد المطيري وفيصل أرشيد، وفي التنفيذ على الهواء عبد المحسن السران، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مازلنا في تغطيتنا لختام الأسبوع وحصاد السبعة الأيام في موعدنا المعتاد في كل عصر سبت، نلتقيكم ونوافيكم بجملة من أهم الأخبار والأحداث طوال الأسبوع. قبل البدء يسعدني أن أرحب بضيفنا الدائم في هذه الفقرة، الإعلامي والصحافي عمر السبيعي. السلام عليكم ومساك الله بالخير يا عمر.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ سلطان، تحية طيبة عليك وعلى كافة السادة المستمعين. ونجدد العهد في مثل هذا اليوم في شرفة كل يوم سبت، معنا إن شاء الله تعالى تفاصيل معلقين على أهم حصاد الأسبوع المنصرم، وبإذن الله تعالى نقدم ما يرتقي لذائقة كل مستمعنا. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
2: على بركة الله، خلنا نبدأ بباقة أخبار سبعة الأيام معك يا عمر، والله يحييك. نقول ناخذ بداية خبر وصول ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة لأداء العمرة.
3: بالفعل في الأيام الماضية وبعد اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة بعد زيارتهم الأولى إلى المدينة المنورة، وحيث أدى 250 مؤتمرا ومؤتمرة من 16 دولة آسيوية مناسك العمرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وكالعادة في كل دفعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين تقدم لهم الاستضافة الكريمة الكاملة وما وفرتها المملكة من خدمات وتسهيلات تمكنهم من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة. أيضا زار ضيوف هذا البرنامج أو ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام الأيام الماضية معرض الوحي في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة. اطلع الضيوف وضيوف البرنامج على ما قدم من برنامج ثقافي ومعرفي أعدته الوزارة. هذا البرنامج هو يهدف بلا شك إلى إثراء تجربة الضيوف وتعريفهم بالمواقع التاريخية والإسلامية المرتبطة بالسيرة النبوية. اطلع ضيوف أيضا خلال هذه الزيارة زيارة المعرض على محتوياته والتي تشمل استعراض قصص الأنبياء عليهم السلام، أيضا محطات من السيرة النبوية، إلى جانب العروض التفاعلية التي توظف أحدث التقنيات الرقمية لتجسيد قصة نزول الوحي في غار حراء، وما أسهم ذلك بتقديم تجربة معرفية تثري وعي الضيوف بتاريخ الرسالة الإسلامية، وأيضا تعزز من مدى ارتباطهم بالمكان الذي شهد بداية نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لرحلة الضيوف التي تهدف بلا شك لتعريفهم وتعريف كافة المستضافين بالمواقع الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة، وأيضا إثراء تجربتهم المعرفية إلى جانب أداء المناسك مناسك العمرة. طبعا هذه الدفعة التي قدمت الآن هي الدفعة الأولى من البرنامج، طبعا تضم 250 مؤتمرا ومؤتمرة من 16 دولة آسيوية إن تحدثنا عنها، فهي تشمل إندونيسيا وأيضا تيمور الشرقية والفلبين وماليزيا وأيضا كمبوديا وتايلند وفيتنام وميانمار وأيضا لاوس وسنغافورة والصين واليابان وكوريا وأيضا منغوليا. هذه كافة التفاصيل التي نتناولها الآن فيما يتعلق في وصول الدفعة الأولى وتمكنهم من أداء مناسك العمرة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام لعام 1448 للهجرة.
2: ممتاز. أيضا جهود جديدة لمركز الملك سلمان في قطاع غزة.
3: في الأيام الماضية وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة تحمل السلال الغذائية المقدم من المركز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه القافلة هي تأتي ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. طبعا تسلم المركز السعودي للثقافة والتراث، هذا المركز هو الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة، هذه المساعدات وتمهيدا لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات القطاع. طبعا تسلم القافلة في توسيع نطاق عمليات التوزيع اليومية، وأيضا كل ما يتعلق بتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل استمرار الظروف المعيشية الصعبة، وبما يجسد مواصلة المملكة هذه الجهود الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته. هناك أيضا جوانب أخرى مقدمة من المركز فيما يتعلق بتقديم الوجبات الغذائية الساخنة للمحتاجين في مختلف قطاع غزة، وأيضا هناك مساعدات أخرى لا تزال تقدم حتى هذه الساعة في العديد من البلدان الفقيرة والمتضررة. نسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة لكافة العاملين في هذا المركز الرائد إنسانيا.
2: نعم، الله يقويهم. طيب نأخذ أيضا خبر اكتمال مصحف مرتل لعدد من أئمة الحرمين. ما شاء الله،
3: في الأشهر الماضية كان هناك توقيع اتفاقية من بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وأيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بهذه المبادرة الجميلة جدا والتي أعلنت عنها اليوم اكتمال هذه المبادرة، وهو إعلان من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن اكتمال مشروع المصحف المرتل لعدد من أئمة الحرمين الشريفين. هذا المشروع هو أقيم بلا شك بالشراكة والتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بهدف حفظ التلاوات الموثقة وإتاحتها للمسلمين حول العالم عبر المنصات الرقمية. طبعا تولى المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية هذا قيادة هذا المشروع من خلال إنتاج التسجيلات وفق أعلى المعايير الفنية، وأيضا شمل المشروع مصاحف مرتلة للشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس وأيضا الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبد الله البعيجان وكذلك الشيخ الوليد الشمسان وأيضا فضيلة الشيخ بدر التركي، وأيضا استكمال بقية الأئمة بإذن الله تعالى في المراحل المقبلة. هذا المشروع هو بلا شك يأتي ضمن جهود الرئاسة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القرآن الكريم وتعزيز المحتوى الرقمي عالميا.
2: نعم، ما شاء الله، وأعتقد أن بعضها يعني أصبح جاهز وبعضها أيضا بث على إذاعة القرآن الكريم. طيب نأخذ خبر أيضا متعلق بوزارة الشؤون الإسلامية. ما شاء الله أكثر من 3.5 مليون نسخة خلال عام.
3: طبعا هذه إحصائية كشفتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقريرها السنوي للعام الماضي لعام 1447 للهجرة عن طباعة أكثر من 3 ملايين و600 ألف نسخة من المطبوعات الشرعية، إلى جانب عرض أكثر من 33 مليون شريحة إرشادية عبر البوابة العلمية الرقمية، أيضا شحن أكثر من 3.5 مليون نسخة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 600 ألف نسخة. أيضا أعدت الإدارة العامة للبحوث والترجمة أكثر من 150 مادة علمية وراجعت 187 كتاب. أيضا نشرت الإدارة العامة للنشر الإلكتروني أكثر من 1000 مادة علمية وأتاحت محتوى البوابة العلمية ل39 لغة. هذه الإحصائية وإن كانت بلغة أرقام خفيفة ومختصرة فهناك خلفها جهود كبيرة جدا وأرقام مثلجة للصدر، وتأتي ضمن جهود تطوير منظومة البحث العلمي والنشر وكذلك تعزيز جودة المحتوى العلمي والشرعي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: طيب عندنا أيضا يا عمر خبر زاتكا تحبط تهريب أكثر من 42 كيلو جرام من الشبو بفضل الله.
3: اللهم لك الحمد على هذه الأخبار المثلجة للصدر والحس الأمني التي أو الذي اعتدناه في من قبل رجال الحرب على المخدرات سواء رجال الجمارك أو أيضا رجال الأمن فيما يتعلق بإحباط مثل هذه المحاولات، وإن تعددت المحاولات وإن أيضا حاول المروجون ابتكار من مثل هذه العمليات إلا أن رجال الحرب على المخدرات دائما بالمرصاد هنا إعلان من هيئة الزكاة وضريبة والجمارك زاتكا عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر، طبعا كانت مخبأة داخل خزان وقود مركبة قادمة عبر منفذ جديدة عرعر. الهيئة أوضحت أن التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات أسفر عن القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة وبفضل الله ومنته، وأكدت الهيئة مواصلة تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية وأيضا التصدي لمحاولات التهريب، وداعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات عبر قنوات البلاغات المخصصة، والتأكيد على ضمان السرية ومنح مكافآت مالية للمبلغين عند صحة المعلومات. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يحفظ الوطن من شر هذه الآفة الخطيرة يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. طيب، عندنا أيضا مركز ملك سلمان مرة أخرى وتنفيذ مشروع لعمليات جراحية عاجلة في غزة.
3: تحدثنا عن المساعدات المقدمة في قطاع غزة مثل ما تحدثنا في الدقائق الماضية، فالجهود مستمرة. أيضا هناك جانب آخر يقدم من قبل المركز وهو مساعدات طبية فيما يتعلق بمشروع العمليات الجراحية العاجلة، وتنفيذ المركز بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث هذا المشروع العاجل فيما يتعلق بالعمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس وأيضا المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة ضمن هذه الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. الفريق الطبي نفذ وقام بإجراء منذ بداية المشروع أكثر من 100 أو قرابة 120 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وفي تطور الطب السعودي ولله الحمد والمنة تكللت هذه العمليات وهذا المشروع بالنجاح التام ولله الحمد والمنة. هذا المشروع باختصار هو يهدف إلى تنفيذ 500 عملية جراحية عاجلة ل 500 مريض بما يسهم في إنقاذ الحالات الحرجة وأيضا التخفيف من معاناة المرضى وتقليل الأعباء المالية على الأسر في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
2: الله يجزاهم خير على هالجهود الطيبة. طيب، خلنا نختم بخبر هيئة العناية بالحرمين تطلق خدمة لحظية لرصد كثافة المطار والمسعى.
3: تحدثنا عن خدمة ضيوف الرحمن وما تقدم من جهود، فهناك أيضا جانب آخر يتعلق بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقديمهم أدق التفاصيل التي تسهل الخدمة لضيف الرحمن. هنا إعلان من الهيئة عن إطلاق خدمة إلكترونية تتيح لقاصدي المسجد الحرام الاطلاع لحظيا على مستويات كثافة المطاف وأيضا المسعى بما يساعدهم على اختيار المسارات الأقل ازدحاما وأيضا تيسير كل ما يتعلق بأداء النسك بانسيابية عالية. هذه الخدمة هي توفر مؤشرات محدثة بشكل مباشر إلى جانب أدوات ذكية تدعم إدارة الحشود وأيضا تحسن من تجربة الطواف والسعي، وهي تجربة يعني جديدة جدا ومبتكرة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأيضا دعت الهيئة للمستفيدين إلى استخدام الخدمة من خلال رمز الاستجابة السريعة الQR والمعلن في المنصات الرقمية للهيئة، وبما يعزز في تعزيز انسيابية الحركة وأيضا رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. هذا كل ما يتعلق بخبر خفيف وبسيط عن هذه الخدمة المبتكرة وهي خدمة الخدمة اللحظية لرصد كثافة المطاف والمسعى في المسجد الحرام.
2: بارك الله فيك يا عمر، وشكرا جزيلا لك على هذا التطواف الجميل واللطيف لهذا الأسبوع، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بك في نفس هذا التوقيت عصر السبت القادم بإذن الله مع مواضيع جديدة وباقة جديدة من أبرز الأحداث في السبعة الأيام. شكرا جزيلا لك يا عمر.
3: العفو أستاذ سلطان، سعيد بالتواجد معك معلقا على أبرز تفاصيل حصاد الأسبوع. نتمنى أن قدمنا ما يرتقي لذائقة كل مستمع الأثير، وبإذن الله تعالى مثل ما تفضلت نلتقيهم في شرفة السبت المقبل وباقة خفيفة وأيضا متنوعة في ذلك الحين وفي حفظ الله ورعايته
2: إن شاء الله على بركة الله في أمان الله. شكرا جزيلا لك يا عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، وإن شاء الله الموعد يتجدد بكم في السبت القادم بإذن الله مع أخبار جديدة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله. أما بعد، فإن جادة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى جادة مباركة، ومسلكهم فيها مسلك قويم، لأن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي عموم أمور الاعتقاد وسائر أمور الدين يبنون قولهم واعتقادهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن العقيدة هي قال الله قال رسوله. الاعتقاد ليس لأي أحد من الناس كائنا من كان يمليه أو يقرره أو يراه أو يستحسنه، وإنما هو شيء منزل من رب العالمين بوحيه وذكره سبحانه وتعالى الحكيم. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن نعلم أن العقائد التي عند الناس عموما على قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، عقيدة نازلة يعني بوحي من الله، نجدها في القرآن وفي السنة، ليس لها مكان آخر إلا الكتاب والسنة، نجدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة هي العقيدة، هي وحدها العقيدة الصحيحة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو كثير جدا عقائد نبتت في الأرض. ما معنى نبتت في الأرض؟ يعني اخترعها الناس، استحسنوها بآرائهم، بعقولهم، بفلسفتهم، بمنطقهم، بأذواقهم إلى غير

0: لذلك، لأن هناك مصادر كثيرة للإنشاء والاختراع لما يتعلق بأمور الديانة. وإذا أردت العلامة التي تعرف بها الكتاب الذي تقرأه في الاعتقاد هل هو على جادة أهل السنة أو على غيرها من الجواد الأخرى، فعلامة ذلك أن صاحب السنة كل شيء يقوله في الاعتقاد يتبعه بقال الله. يعني مثلا يقول نعتقد أن من أسماء الله كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد أن من صفات الله كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. انظر الإمام أحمد ماذا يقول، يقول نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. احفظوا هذا كلام عظيم. يقول إمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا حدنا، هذه طريقتنا. عندما نقول نعتقد كذا نقول لقول الله تعالى كذا أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. لما تقرأ في الكتب الأخرى التي على غير الطريقة، طريقة أهل السنة، لما تقرأ فيها تجد أنه لا يبني العقيدة على الآية والحديث، يبنيها على آراء، على فلسفات، على لوازم عقلية يفترضها، يلزم من كذا أن يكون كذا إذن كذا، هكذا يقول في عقيدته، هكذا يقول في عقيدته يلزم كذا، ولو أنه كذا لكان كذا إذن العقيدة هكذا، يبنيها على رأيه، على منطقه، على فلسفته. فعقيدة أهل السنة جادتهم جادة مباركة، ولهذا أهل السنة عندهم في هذا الباب قاعدة شريفة عظيمة، يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني عندما تريد تثبت شيء منها لا بد أن يكون فيه دليل، نتوقف على، لا نتجاوز الدليل، مثل ما عبر الإمام أحمد، نقف عند الدليل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال بعض السلف ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثباتا، الذي أثبت في الكتاب والسنة نثبته، والذي نفي في الكتاب والسنة ننفي ونقف. هذا حدنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبني الاعتقاد على هذا، على الدليل، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية، اقرأها كلها أدلة، لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية قال كلمة عجيبة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني من الأئمة أحمد والشافعي ومالك، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، شرع يعني كلام ينزل من الله فنعتقده، دين ينزل من الله فنؤمن به، هذا الاعتقاد، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقتهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون ناصح لنفسه وأن يحذر من الطرائق الباطلة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يحذر من الطرائق الجائرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو هذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز المسلم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. أولها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. واسمه القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وهذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، إذ جميع صفات الباري سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
0: نعم، يعني قبل أن ندخل في هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، نرجع إلى ثلاث أسماء عظيمة مرت معنا: الله، الرب، الرحمن. الله في إثبات الألوهية، والرب في إثبات الربوبية، والرحمن فيه إثبات الرحمة. هذه الأسماء الثلاثة كما نعلم اجتمعت في سورة الفاتحة، أعظم سورة القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآن الثلاثة الأسماء. وكما قال أهل العلم أن أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، وأيضا المذكور في الفاتحة وهو العبودية والاستعانة وطلب الهداية مبنية على هذه الأسماء الثلاثة، لأن إياك نعبد هذا مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذا الرحمة، أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيسلك به صراطه المستقيم ويهديه صراطه المستقيم. لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهديه وأن يتفضل عليه بسلوك الصراط المستقيم. فإياك نعبد مبنية على الألوهية التي يدل عليها اسمه الله، وإياك نستعين مبني على الربوبية التي يدل عليها اسم الرب، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم يبنى على الرحمة التي يدل عليها اسمه الرحمن وكذلك الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحي القيوم، وهذان الاسمان جاء مقترنين في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول منها آية الكرسي، آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي يوصف بسيد القراء من قراء الصحابة الأكابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عنده في صدره القرآن كله، القرآن كله في صدره. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أبي يحفظ القرآن كامل، والمطلوب الإجابة في نفس الوقت من آيات تزيد على 6000 آية، مطلوب يجاوب يحدد آية واحدة يقول هي أعظم آية في القرآن. قلت الله ورسوله أعلم. قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ عاد السؤال، ففهم أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه في تعيين الآية، فهم أنه إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في تعيين الآية. فمباشرة قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره، قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي حواه صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأبو المنذر أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ اتجه ذهنه مباشرة للتوحيد الذي هو أهم شيء وأعظم شيء، ثم اتجه في النظر إلى أجمع آية في التوحيد في براهينه وأدلته وتقريره إلى آخره، فقال: آية الكرسي، آية الكرسي. وهذا الجواب من أبي مبني على إدراكهم رضي الله عنهم عظم شأن التوحيد، وأنه أعظم شيء في المنزل، أعظم شيء في القرآن، فتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا آية الكرسي فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من الصفات، صفات الله، ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين على وجوب توحيد الله، هذه كلها اجتمعت في آية الكرسي. قال ابن تيمية رحمه الله: اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. قال: اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة. فهذه الآية جاء فيها من أسماء الله 5 أسماء، منها هذان الاسمان الحي القيوم. كذلك في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. 3 مواضع جاء هذين الاسمين مقترنين. وسيأتي معنا لاحقا حديث عن الاقتران في اقتران الأسماء، هذا أيضا له فقه وله معنى عظيم في ما يتعلق بكل اسمين اقترن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاقترن هذان الاسمان في 3 آيات من القرآن: آية الكرسي وآل عمران، وأيضا في سورة طه. اسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسمه الحي فيه إثبات الحياة، صفة لله، حياة كاملة تستلزم صفات الكمال. ولهذا قال العلماء أن جميع الصفات الذاتية مثل السمع والبصر وغيرهما من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، ترجع إلى اسمه الحي. وكونه جل وعلا الحي الحياة الكاملة هذا من براهين توحيده ووجوب توحيده، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحي هو الذي يفرد بالعبادة، الله لا إله إلا هو الحي، هذا برهان على وجوب إفراده بالعبادة. لأن من سوى الله في مسألة الحياة ماذا يكون؟ من سوى الله عز وجل في الحياة ماذا يكون؟ ثلاثة أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه هي: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. والعبادة للحي الذي لا يموت، هذا من براهين التوحيد، العبادة للحي الذي لا يموت، الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كلهم لا يستحقون شيء من العبادة، كلهم لا يستحقون شيئا من العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا ندعو إلا أنت، لا نلجأ إلا إليك. هذا معنى لا نلجأ إلا إليك، لا نخضع إلا لك، لا نذل إلا لك، لا نسأل إلا إياك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه إثبات القيومية صفة لله، فيه إثبات القيومية صفة لله سبحانه وتعالى. والقيومية تتناول معنيين كلاهما يدل عليه هذا الاسم. الأول أنه قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ يعني غني عمن سواه، غني عمن سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث قال لا يا عبادي، هذا من غنى وقيوميته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالدلالة الأولى لهذا الاسم القيوم القائم بنفسه يعني الغني، وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، غني من كل وجه وبكل اعتبار سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني مقيم لخلقه، مقيم لخلقه، لا قيام لأحد إلا بتدبير الله وإذنه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، المقيم لخلقه. وهذا فيه الأول، المعنى الأول فيه كمال الغنى، والمعنى الثاني فيه كمال القدرة، كلاهما يدل عليه اسمه القيوم. كمال الغنى فهو القائم بنفسه، وكمال القدرة المقيم لخلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه وتعالى المقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا، وجميعهم طوع تدبيره، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومما بين العلماء فيما تعلق بهذين الاسمين أنهما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى. قالوا لأن صفات الله التي تدل عليها أسماؤه على قسمين، ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والعلم ونحوها ترجع إلى الحي، لأن الحياة حياة كاملة مستلزمة لهذه الصفات. والصفات الفعلية ترجع للقيوم، الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإنعام والعطاء والبسط والخفض والرافع إلى غير ذلك راجعة إلى اسمه القيوم، إلى اسمه القيوم. فهما من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة. ولهذا بعض العلماء، العلماء ومنهم ابن القيم، من ذهب إلى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، وهذه مسألة فيها يعني خلاف لأهل العلم وأقوال عديدة، لكن أقرب الأقوال مثل ما تقدم أن اسمه تبارك وتعالى الله، وهنا الحي القيوم، هذا من أقرب الأقوال التي قيلت في تعيين الاسم الأعظم. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

0: إبراهيم، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين. صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهي أصل عظيم تقوم عليه سائر الأخلاق وأدلته في كتاب الله وسنة رسوله. فمن الآيات قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا الخبر عن سائر الأنبياء. وقوله سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الأحاديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فذكر خبر حجته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.

0: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: تدبر.

تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق وبين الخوف والجوع، تجده مضطردا في القرآن كله، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا، وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا.
1: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام بلقرن العلاية 89.6 بل الأسمر 97.2 تثليث 92 القوباء 92.1 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
3: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تفلحون.

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
2: آيات الصلاة عمود الدين وأجل الطاعات،
3: بركة وراحة قلب.
2: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
3: أرحنا بها يا بلال،
2: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا،

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الحجر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الحجر.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
1: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الرعاف وخروج الدم ينقض الوضوء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجميع ما يخرج من البدن من دم أو قيح أو صديد أو قي لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فإنه ناقض للوضوء. وأما الخارج من بقية البدن فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض. والطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يجوز رفعها إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن الخارج من بقية البدن غير السبيلين ينقض الوضوء. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يثبت، والوجه الثاني أنه على تقدير صحة الحديث فإن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا مجردا ولم يقترن به أمر فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
2: المسجد في اللغة هو الموضع الذي يسجد فيه، وأما شرعا فالمسجد هو المكان المبني الموقوف المعد لأداء الصلوات الخمس جماعة. فقولنا المبني أي الذي أحيط ببناء، فخرج بذلك ما لم يكن محوطا. وقولنا الموقوف خرج به ما يتخذ للصلاة في البيوت والدوائر الحكومية والمدارس ونحوها، فلا يسمى مسجدا. وأما المصلى فهو المكان المتخذ لأداء بعض الصلوات جماعة أو فرادى. والفرق بين المسجد والمصلى من وجوه: أولا أن المسجد موقوف بخلاف المصلى، وثانيا أن المسجد بني ابتداء للصلاة بخلاف المصلى، فالصلاة تقع فيه بالتبع. وثالثا أن المسجد مخصص للصلاة بخلاف المصلى، فقد يتخذ للاجتماعات ونحوها. ورابعاً أن المسجد لا يجوز بيعه لأنه موقوف لله عز وجل بخلاف المصلى، فالمصلى لا تثبت له أحكام المساجد، فلا يصح الاعتكاف فيه ولا تشرع له التحية، ويجوز للحائض والنفساء دخوله، ويجوز فيه البيع والشراء وغير ذلك من الأحكام التي تختص بالمسجد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا سائل يقول: ما حكم زيارة القبور للدعاء عندها؟
2: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان هذا النهي في أول الإسلام، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية فقال: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور تذكر الآخرة، وأن يعلم المرء أنه مرتحل عن الدنيا لا محالة. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. وهذه علة ثانية للأمر بالزيارة. ومعنى الزهد في الدنيا أن زيارتها تقلل الرغبة فيها وتوجب للمرء أن يعرض عنها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، وهذه علة ثالثة بزيارة القبور وهي تذكر الموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علل وحكم لزيارة القبور: الأولى أنها تذكر الآخرة، والثانية أنها تزهد في الدنيا، والثالثة أنها تذكر الموت. وزائر القبور لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزورها ليدعو أهلها، كما لو زار قبرا فقال: يا فلان أعطني كذا أو افعل بي كذا ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله تعالى بكشف الضر أو جلب النفع، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله تعالى عندها، فهذا من البدع، وقد يكون وسيلة لدعاء صاحب القبر. ولم يثبت في القرآن ولا في السنة أن الدعاء عند القبور أفضل أو أنه أقرب إلى الإجابة. والحال الثالثة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أمه أو أباه أو صديقه أو نحو ذلك ذهب إلى المقبرة فهذا غير مشروع، بل هو من النياحة، لأن كل ما هيج المصيبة وذكر بالمصيبة فإنه من النياحة. والحال الرابعة أن يزور القبور ليدعو الله تعالى بأهل القبور، أي أن يتوسل بجاههم أو بحقهم ونحو ذلك، كما لو قال: أسألك بجاه صاحب هذا القبر، أو بحقه عليك، أو بمقامه عندك ونحو ذلك. فهذا من البدع المحرمة، لأنه وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. والحال الخامسة أن يزور القبور للاعتبار وتذكر الآخرة والموت والزهد في الدنيا. والحال السادسة أن يزور القبور للدعاء لأهلها، وهذان الأخيران وهما زيارتها للاعتبار والاتعاظ والادكار أو للدعاء لأهلها مشروعان، لأن المقصود بزيارة القبور أمران: أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار والزهد في الدنيا، والأمر الثاني الدعاء لأهل القبور بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من زيارة القبور: أولاً امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك، وثانياً التأسي به، لأنه كان يفعل ذلك، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثالثاً الاعتبار بحال هؤلاء الأموات، ورابعاً تذكر الآخرة وأنها المرجع والمقر، وأن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وخامساً الدعاء لأصحاب القبور. فينبغي للمؤمن أن يفعل كل ما يذكره بيوم القيامة، وأن يأخذ بكل سبب يوقظ قلبه ويعظه ويذكره، لأن القلب قد يتعظ بشيء دون آخر، فينبغي له أن يأخذ بجميع الأسباب المؤثرة وأن لا يقتصر على سبب واحد. فالقرآن العظيم أعظم واعظ بلا ريب: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. لكن كون الإنسان يأخذ بجميع الأسباب والمؤثرات هذا أبلغ في اعتباره واتعاظه، لأن القلب أحياناً قد لا ينتفع بالموعظة العظيمة، إما لكثرة ورودها على قلبه، وإما لغفلته عند ذكرها، أو لغير ذلك من الأسباب، ولكنه قد يتأثر بنوع آخر من المواعظ وإن كان دونها، فينبغي له ألا يقتصر على سبب أو مؤثر واحد، بل يأخذ بكل ما يكون سبباً لاعتباره وادكاره واتعاظه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو لأهلها، وعلم أصحابه رضي الله عنهم ذلك، علمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: ما حكم التكبير بين السورتين من الضحى إلى سورة الناس، حيث إننا نسمع بعض المقرئين يفعل هذا؟
2: التكبير بعد كل سورة من سورة الضحى إلى سورة الناس استحبه بعض العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد ورد في ذلك آثار عن بعض الصحابة، منهم ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، أن التكبير بعد كل سورة لا يشرع، وهذا القول هو الصحيح لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والأحاديث والآثار الواردة في ذلك ضعيفة ولا تثبت، وإنما ثبت ذلك عن التكبير بين السور من الضحى إلى الناس، ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير أول سورة الضحى. ولأن العبادات مبناها على التوقيف ولا تثبت بالأحاديث الضعيفة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: ما هي شروط جواز التصرف في العقود؟
2: جميع التصرفات في العقود يشترط فيها أن يكون العاقد بالغا عاقلا حرا رشيدا، فأما غير البالغ فلا يصح تصرفه، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لدفع أموالهم شرطين: الأول البلوغ، والثاني الرشد. والشرط الثاني من شروط جواز التصرف أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا يصح تصرفه، لأن العقد لا بد فيه من الرضا، ورضا المجنون ونحوه غير معتبر. والشرط الثالث أن يكون حرا، فالعبد المملوك لا يصح تصرفه إلا فيما أذن له فيه. والشرط الرابع الرشد، وهو حسن التصرف، وضد الرشد السفه، فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وذلك بأن يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية. لكن إذا أذن له وليه في الشيء اليسير فلا حرج في ذلك. والإذن نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي كما لو قال له: اشتري كذا أو بع كذا ونحوه. والإذن العرفي بأن يكون ما تصرف فيه الصبي مما جرت العادة أنه يتصرف فيه بحسب العرف. نعم،
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه، نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: من وحي النبوة.
2: عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. يخبر التابعي طاووس بن كيسان أنه لقي ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: والتسويف به وتأخيره عن وقته، والكيس وهو النشاط والحذق بالأمور، فإن الله عز وجل قد قدر العجز والكيس وكل شيء، فلا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. وهذا يثبت أن قدر الله وعلمه بالأشياء سابق لخلقها قبل كونها، وأن كتابته لها قبل خلق الأشياء.
1: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي المائدة والأنعام.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
2: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده، وسعادته بيده وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذ وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله. أما بعد، فإن جادة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى جادة مباركة، ومسلكهم فيها مسلك قويم، لأن أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي عموم أمور الاعتقاد وسائر أمور الدين يبنون قولهم واعتقادهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لأن العقيدة هي قال الله قال رسوله. الاعتقاد ليس لأي أحد من الناس كائنا من كان يمليه أو يقرره أو يراه أو يستحسنه، وإنما هو شيء منزل من رب العالمين بوحيه وذكره سبحانه وتعالى الحكيم. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن نعلم أن العقائد التي عند الناس عموما على قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، عقيدة نازلة يعني بوحي من الله، نجدها في القرآن وفي السنة، ليس لها مكان آخر إلا الكتاب والسنة، نجدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة هي العقيدة، هي وحدها العقيدة الصحيحة المرضية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو كثير جدا، عقائد نبتت في الأرض. ما معنى نبتت في الأرض؟ يعني اخترعها الناس، استحسنوها بآرائهم، بعقولهم، بفلسفتهم، بمنطقهم، بأذواقهم إلى غير ذلك، لأن هناك مصادر كثيرة للإنشاء والاختراع لما يتعلق بأمور الديانة. وإذا أردت العلامة التي تعرف بها الكتاب الذي تقرأه في الاعتقاد هل هو على جادة أهل السنة أو على غيرها من الجواد الأخرى، فعلامة ذلك أن صاحب السنة كل شيء يقوله في الاعتقاد يتبعه بقال الله. يعني مثلا يقول نعتقد أن من أسماء الله كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد أن من صفات الله كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. انظر الإمام أحمد ماذا يقول، يقول نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. احفظوا هذا كلام عظيم، يقول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا حدنا، هذه طريقتنا. عندما نقول نعتقد كذا نقول لقول الله تعالى كذا أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. لما تقرأ في الكتب الأخرى التي على غير الطريقة، طريقة أهل السنة، لما تقرأ فيها تجد أنه لا يبني العقيدة على الآية والحديث، يبنيها على آراء، على فلسفات، على لوازم عقلية يفترضها، يلزم من كذا أن يكون كذا إذن كذا، هكذا يقول في عقيدته، هكذا يقول في عقيدته، يلزم كذا ولو أنه كذا لكان كذا إذن العقيدة هكذا، يبنيها على رأيه، على منطقه، على فلسفته. فعقيدة أهل السنة جادتهم جادة مباركة، ولهذا أهل السنة عندهم في هذا الباب قاعدة شريفة عظيمة، يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني عندما تريد تثبت شيء منها لا بد أن يكون فيه دليل، نتوقف على، لا نتجاوز الدليل، مثل ما عبر الإمام أحمد، نقف على، نقف عند الدليل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعض السلف ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثباتا، الذي أثبت في الكتاب والسنة نثبته، والذي نفي في الكتاب والسنة ننفيه ونقف، هذا حدنا، هذا حدنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبني الاعتقاد على هذا، على هذا، على الدليل، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية، اقرأها كلها أدلة، لما طلب منه أن يكتب العقيدة الواسطية قال كلمة عجيبة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني من الأئمة أحمد والشافعي ومالك، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، شرع يعني كلام ينزل من الله فنعتقده، دين ينزل من الله فنؤمن به، هذا الاعتقاد، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقتهم هذه، طريقتهم. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون ناصح لنفسه وأن يحذر من الطرائق الباطلة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يحذر من الطرائق الجائرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله هو هذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز المسلم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع، أولها في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك. واسمه القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه، وهذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، إذ جميع صفات الباري سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي، وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
4: نعم، يعني قبل أن ندخل في هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، نرجع إلى ثلاث أسماء عظيمة مرت معنا: الله، الرب، الرحمن. الله في إثبات الألوهية، والرب فيه إثبات الربوبية، والرحمن فيه إثبات الرحمة. هذه الأسماء الثلاثة كما نعلم اجتمعت في سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآن الثلاثة الأسماء. وكما قال أهل العلم أن أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة. وأيضا المذكور في الفاتحة وهو العبودية والاستعانة وطلب الهداية مبنية على هذه الأسماء الثلاثة، لأن إياك نعبد هذا مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذا الرحمة، أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيسلك به صراطه المستقيم ويهديه صراطه المستقيم. لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهديه وأن يتفضل عليه بسلوك الصراط المستقيم. فإياك نعبد مبنية على الألوهية التي يدل عليها اسمه الله، وإياك نستعين مبني على الربوبية التي يدل عليها اسم الرب، وطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم يبنى على الرحمة التي يدل عليها اسم الرحمن وكذلك الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحي القيوم، وهذان الاسمان جاء مقترنين في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول منها آية الكرسي، آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي يوصف بسيد القراء من قراء الصحابة الأكابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عنده في صدره القرآن كله في صدره. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أبي يحفظ القرآن كامل، والمطلوب الإجابة في نفس الوقت من آيات تزيد على 6000 آية، مطلوب يجاوب يحدد آية واحدة يقول هي أعظم آية في القرآن. قلت الله ورسوله أعلم. قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ عاد السؤال، ففهم أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد بين يديه في تعيين الآية، فهم أنه إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في تعيين الآية، فمباشرة قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدره بيده على صدره قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي حواه صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأبو المنذر أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أي آية معك في كتاب الله أعظم، اتجه ذهنه مباشرة للتوحيد الذي هو أهم شيء وأعظم شيء، ثم اتجه في النظر إلى أجمع آية في التوحيد في براهينه وأدلته وتقريره إلى آخره، فقال آية الكرسي، آية الكرسي. وهذا الجواب من أبي مبني على إدراكهم رضي الله عنهم عظم شأن التوحيد، وأنه أعظم شيء في المنزل، أعظم شيء في القرآن، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكرسي فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من الصفات صفات الله ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين على وجوب توحيد الله، هذه كلها اجتمعت في آية الكرسي. قال ابن تيمية رحمه الله: اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها، قال اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة. فهذه الآية جاء فيها من أسماء الله 5 أسماء، منها هذان الاسمان الحي القيوم. كذلك في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. 3 مواضع جاء هذين الاسمين مقترنين. وسيأتي معنا لاحقا حديث عن الاقتران في اقتران الأسماء، هذا أيضا له فقه وله معنى عظيم في ما يتعلق بكل اسمين اقترن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاقترن هذان الاسمان في 3 آيات من القرآن: آية الكرسي وآل عمران، وأيضا في سورة طه. اسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسمه الحي فيه إثبات الحياة، صفة لله، حياة كاملة تستلزم صفات الكمال. ولهذا قال العلماء أن جميع الصفات الذاتية مثل السمع والبصر وغيرهما من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، ترجع إلى اسمه الحي. وكونه جل وعلا الحي الحياة الكاملة هذا من براهين توحيده ووجوب توحيده، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحي هو الذي يفرد بالعبادة، الله لا إله إلا هو الحي، هذا برهان على وجوب إفراده بالعبادة، لأن من سوى الله في مسألة الحياة ماذا يكون؟ من سوى الله عز وجل في الحياة ماذا يكون؟ 3 أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه هي: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. والعبادة للحي الذي لا يموت، هذا من براهين التوحيد، العبادة للحي الذي لا يموت، الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، كلهم لا يستحقون شيء من العبادة، كلهم لا يستحقون شيئا من العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا ندعو إلا أنت، لا نلجأ إلا إليك. هذا معنى لا نلجأ إلا إليك، لا نخضع إلا لك، لا نذل إلا لك، لا نسأل إلا إياك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه إثبات القيومية صفة لله، فيه إثبات القيومية صفة لله سبحانه وتعالى. والقيومية تتناول معنيين كلاهما يدل عليه هذا الاسم. الأول أنه قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ يعني غني عمن سواه، غني عمن سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث قال لا يا عبادي، هذا من غنى وقيوميته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالدلالة الأولى لهذا الاسم القيوم القائم بنفسه يعني الغني، وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، غني من كل وجه وبكل اعتبار سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني مقيم لخلقه، مقيم لخلقه، لا قيام لأحد إلا بتدبير الله وإذنه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، المقيم لخلقه. وهذا فيه الأول، المعنى الأول فيه كمال الغنى، والمعنى الثاني في كمال القدرة، كلاهما يدل عليه اسمه القيوم. كمال الغنى فهو القائم بنفسه، وكمال القدرة المقيم لخلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه وتعالى المقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا، وجميعهم طوع تدبيره، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومما بين العلماء فيما يتعلق بهذين الاسمين أنهما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، جامعان لمعاني الأسماء الحسنى. قالوا لأن صفات الله التي تدل عليها أسماءه على قسمين: ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والعلم ونحوها ترجع إلى الحي، لأن الحياة حياة كاملة مستلزمة لهذه الصفات. والصفات الفعلية ترجع للقيوم، الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإنعام والعطاء والبسط والخفض والرافع إلى غير ذلك راجعة إلى اسمه القيوم، إلى اسمه القيوم. ف هما من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة. ولهذا بعض العلماء، العلماء ومنهم ابن القيم، من ذهب إلى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، وهذه مسألة فيها يعني خلاف لأهل العلم وأقوال عديدة، لكن أقرب الأقوال مثل ما تقدم أن اسمه تبارك وتعالى الله، وهنا الحي القيوم، هذا من أقرب الأقوال التي قيلت في تعيين الاسم الأعظم. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم

0: بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

مجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

اسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو وإياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق المعبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به.
2: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الحاقة حتى سورة المزمل.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، شفا هو الحافة والطرف. وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. على العبد أن يبقى في ارتقاء دائم للمعالي واجتهاد مستمر في تحقيق التقوى حتى يأتيه الموت، فإن العبرة بالخواتيم. بالاجتماع والاعتصام بدين الله يعان الناس على التقوى ويصلح دينهم ودنياهم، وبالافتراق يختل نظامهم وتنقطع روابطهم. تذكر نعم الله بالقلب واللسان يزيد العبد محبة لله وشكرا له ودأبا في طاعته. ومن أعظم النعم الهداية إلى الإسلام واجتماع كلمة المسلمين. باتباع دين الله تجتمع القلوب المتفرقة، وبالتآخي في الله تتوحد الغايات وتجتمع عليها الكلمة، وتصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية والثارات القبلية والأطماع الشخصية. نعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقائق نعمة عظيمة، بها تكمل عقول العباد ويتبينون مواضع رشدهم وصلاحهم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 24:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
0: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب التيمم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن أبي

0: سهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي الإسراء والكهف.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي الإسراء والكهف.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.